0: Allora vivo. In questo frammento di creazione audio di Alexandra Genzini abbiamo sentito come Nasser unisce costantemente elementi contrastanti, contraddittori, inconciliabili. E questa è una cosa che Nasser fa sempre, lo fa nella sua scrittura, con la lucidità abrasiva di Céline, ma sempre anche con la compassione di Auden, e lo fa nelle conversazioni quotidiane. È come se il muro di prigione al quale si è rivolto per 33 anni di vita, scrivendo il libro Il racconto di un muro, è come se quel muro, privandolo del contatto con la lingua viva, solo ordini e insulti in una lingua straniera che impari, sussurri e grida e silenzi nella tua lingua che non puoi quasi parlare, non puoi quasi leggere. E abbiamo sentito da Claudia Rankine prima quanto è importante poter ascoltare per poter capire, per poter scrivere, e che se il muro l'avesse così privato anche del rumore del mondo in cui noi siamo immersi, è come se il muro l'avesse protetto dalla normalizzazione progressiva della falsità del discorso pubblico e della distrazione del discorso intimo, dalle soluzioni preconfezionate, dalla retorica dell'io e della libertà, dai partiti presi. Leggendo Nasser e ascoltando Nasser, l'impressione è così che tutto sia neonato e tutto sia arcaico al contempo e senza tempo. È come se il dialogo fosse tutto interno al linguaggio, perché il linguaggio è l'unico strumento di conoscenza e il muro che gli parla è l'universo mondo. Questa capacità così unica e tematizzata all'inizio del libro, come uno dei patti per la nascita del libro stesso. Nasser, come ha avuto origine questa continua congiunzione di opposti, questa storia d'amore con la lingua araba e con il muro?
1: مرحبا جميعا، شكرا على الحضور، شكرا على استضافتي. بداية ألف سلامة على قلبها لإليزابيتا، إن شاء الله بتكون منيحة هسه. زعلنا لما سمعنا الأخبار. علاقتي مع اللغة بلشت منذ السنوات الأولى في المدرسة، هناك اكتشفت وسريعا كم كنت بحاجة إلى لغة، لأن هاي اللغة اللي تعلمتها في المدارس أعطتني معاني للأشياء. قبل ذلك كان عندي مزيد من المشاعر والأحاسيس، ما كنت قادر على تعريف أو إعطاها أسماء وألقاب. لما اكتشفت اللغة، وكان اكتشاف مذهل، أصبحت قادر على تعريف الأشياء من حولي، حتى على التعرف على دواخلي، على مشاعري وأحاسيسي. كان عندي بعض المشاعر بس ما كنت أقدر أعطيها أسماء: إحباط، يأس، سعادة، فرح. كل هاي الأسماء ما كان لها معنى قبل، ما كنت أعرفها، كنت أشعر فيها بس ما كنت أعرف الأسماء. فهون كان الحاجة الماسة للغة. فدخولي إلى المدرسة عمل لي هذا الانكشاف على هذا العالم اللي اسمه لغة، وقدرة هاي اللغة على التعبير. أشياء يبدو خارج اللغة غير موجودة، أي شيء خارج حدود اللغة غير موجود، كما قال جاك دريدر. فأنت بحاجة للغة لكي تعبر ولكي تقول عن نفسك ما تريد أن تقول. فهذا الاكتشاف المذهل تطور ونشأ في المدرسة، ثم نشأ كمان مرة في المدارس الثانوية، ثم في الجامعة فيما بعد. كلما تطور مسلكي الأكاديمي تطورت لغتي أيضا، وتم إغناها، وأنا عملت على إغناها أيضا خارج المنهاج الأكاديمي في المدارس في الجامعات. كنت أسعى إلى تثقيف نفسي وقراءة المزيد من الكتب والتعرف على كتابات أخرى وكتب أخرى ولغات أخرى حتى، من أجل الاستزادة والاستفادة من هاي اللغات وإغناء لغتي قدر الإمكان. بعد ما كشفت مهمية هاي اللغة، لن يكون عندي هاي المقدرة على تسمية الأشياء من حولي وتعريفها وتحديد المسافات بيني وبينها إلا عبر اللغة وعن طريق اللغة. تفضل فؤاد، شطور عليكم.
2: Beh, la mia storia d'amore con la lingua è nata fin dall'inizio della scuola, ma innanzitutto volevo però fare i miei migliori auguri di pronta guarigione ad Elisabetta. Mi è dispiaciuto sentire che non è potuta essere qui con noi oggi. Tornando alla risposta, Il mio amore la mia storia d'amore con la lingua è iniziata dai primi anni della scuola, quando ho scoperto anche di avere questa esigenza, l'esigenza di avere le parole giuste per conoscere i significati, per dare dei significati, dare dei nomi alle cose intorno a me, mi consentiva di conoscerle, mi consentiva di esprimere, anche di esprimere quelle che sono le mie sensazioni, di dargli un nome e quindi poterle comunicare. E quindi ho potuto esprimere la frustrazione, la gioia, ho potuto esprimere la depressione, e quindi la lingua è stata una scoperta, un qualcosa che mi ha consentito di capire anche che le cose che non hanno un nome è come non esistessero, come dicevano anche alcuni intellettuali. Una scoperta che è rinata ogni volta ad ogni nuovo ciclo di studi, con le superiori, con l'università, eccetera. È una scoperta che mi ha reso ancora più famelico, più desideroso di arricchire la lingua, di essere più capace di esprimere al meglio, di descrivere. E quindi ho avuto questa esigenza di arricchirla, che mi ha spinto a leggere tanto, a leggere tantissimi libri, anche a conoscere altre lingue per arricchire il mio modo, di descrivere il mondo che ho intorno, di raccontare quello che ho dentro, di definire la distanza fra me e il mondo intorno a me. Tfadol.
1: ممكن اكمل بعد على سبيل المثال كلمة احتلال، انا تعرفت عليها لما اكتشفت اللغة. انا كنت ارى الجنود في داخل زقاق وحارات المخيم، بس ما كنت اعرف شو هذول الجنود وماذا يفعلون وماذا يمثلوا، بس كنت اخاف منهم لان كل الناس كانوا يخافوا منهم، فتعلمت اني اخاف منهم. فلازم ادير بالي كل مرة عدى هذول الجنود او مشوا في زقاق المخيم. بعد المدرسة وبعد اكتشاف اللغة عرفت انه في توصيف لهذول الناس اسمه احتلال. كان هذا اكتشاف برضو مذهل انه هذول الناس في رموسهم. ثم طبعا هذا ليش ما اخذناه بالمناهج؟ لانه احنا درسنا في مناهج تابعة لوكالة الغوث تابعة للامم المتحدة، وهي ما بتذكر كلمة احتلال في الكتب لانه ممنوع تذكرها، ولا في المدارس الحكومية اصلا التابعة للمملكة الاردنية الهاشمية، هاي كلمة ما كانت تذكر. بعض الأساتذة والمعلمين اخترقوا وقرروا أنهم ينعزلوا عن هاي المناهج والكتب ويعطونا بالسر أحيانا نبذة عما يحدث وعن هاي الألقاب الجديدة والأسماء الجديدة. من هذول الجنود شو بيعملون؟ هذا الإشي عرفناه خارج إطار المنهج الرسمي عبر بعض الأساتذة اللي خاطروا أعتقد بوظيفتهم لما أعطونا هاي المعلومات. عندي أستاذ اسمه عيسى العز الله يرحمه كان يهرب قصائد وطنية ويقرأ لنا إياها خلال الدرس في درس اللغة العربية، كان يخرج عن النص ويترك الكتب ويغلق الكتب ويقرر يخرج من جيبته سرا قصيدة لأحد الشعراء ثم يلقيها علينا في الصف، ثم يطلب من أحدنا أنه يحفظها ثم يلقيها علينا جميعا. فهذا كان ما يفعل. هنا اكتشفت قديش هذه اللغة مذهلة. تفضل فؤاد.
2: Tra le parole più significative che ho imparato c'è la parola occupazione, perché prima di conoscere questa parola non sapevo definire esattamente quello che succedeva a questi soldati che entravano, i soldati che entravano nel campo profughi, la paura. Sapevo che dovevo averne paura, anche gli altri ne avevano paura, ma non riuscivo a identificare, a capire quali fossero le loro motivazioni, perché, come si chiamassero, quale logica guidava le loro azioni, perché dovevamo pa aver paura. Questa scoperta comunque non è avvenuta a scuola, non faceva parte dei programmi ufficiali. I programmi delle nostre scuole, le scuole dell'UNRWA, non prevedevano la parola occupazione e tutta un'altra serie di parole che erano fuori da quello che era consentito. E lo stesso è valso anche per quando ho studiato al liceo, nelle scuole che avevano invece dei programmi che erano quelli del Regno Hacemita di Giordania. E anche in questo caso la parola occupazione non faceva parte dei termini che ci venivano insegnati, dei termini attraverso cui poter descrivere la nostra realtà. Tuttavia, questa parola l'ho conosciuta insieme ad altre parole, anche grazie al parlare con le persone, ma anche grazie ad alcuni insegnanti, alcuni professori che in qualche caso hanno anche rischiato il loro posto di lavoro pur di insegnarci qualche parola in più. Ricordo con affetto Isa El Az, un mio professore, che Dio lo abbia in gloria, che addirittura arrivò a portarsi delle poesie di nascosto, le nascondeva nelle tasche, entrava in classe, e poi durante la lezione d'arabo, la lezione di lingua, a un certo punto ci faceva chiudere i libri, tirava fuori dalla tasca tasca furtivamente questa poesia e ce la cominciava a leggere, oppure chiedeva a qualcuno di impararla a memoria. E in questa maniera noi conoscevamo altre parole, altri concetti, eravamo in grado di descrivere nuove cose, altre idee, riuscivamo a esprimere quello che avevamo dentro in maniera migliore. E questo anche grazie appunto a quei professori che hanno deciso di andare oltre, di non limitarsi al programma accademico, al programma ministeriale, e di fare quel passetto in più, di cercare di darci quelle parole in più. تفضل.
1: أما عن شق ثاني من السؤال عن علاقتي مع الجدار، بعد سؤاله عن علاقتي مع اللغة، فأنا عندي علاقة شائكة مع الجدران من صغري. أنا عشت في مخيم للاجئين، تم زراعته كنتوء غريب على محيط المدينة، بنيت بيت لحم مدينة المسيح وقيلوها مدينة السلام. وهذا المخيم كان جغرافيا غريبة وطارئة على المشهد المديني، لفوا بيت لحم. فكنا مشهد هيك يمكن خربنا عليهم هذا المشهدية المدينية اللي كانوا عايشينها، كنا هيك بقلب المدينة فشوهنا المشهد. وكان هناك جدار يعزلنا عن المدينة، هذا الجدار ما كنا كان متخيل ولكنه موجود، لأنه ما كانوا يشوفونا، كنا مخلوقات شفافة. وهذا ما فعل المخيم، جعل من اللاجئين اللي عايشين داخل المخيمات مخلوقات شفافة يمكن للجميع أن يرى من خلالها. وهذا كان شيء مقلق ومربك لصبي عمره 12 13 سنة عم يتعرف على الدنيا، يكتشف انه شفاف واللي حواليه من اهل المدن يروا من خلال، حتى وجعه لا يسمع، صراخه لا يسمع، ألمه لا يسمع ولا يرى، واذا سال دمه ليس له رائحة وليس له لون، هو شفاف تماما بكل ما فيه. فهذا العلاقة مع الجدار تكونت من هناك، هذا الجدار اللي عزلني عن محيطي وعزل محيطي عني. كمان هو نفس الجدار اللي كان دافعي إلى الثورة، هو نفس هذا الجدار اللي منعني عن المدينة، هو نفس الجدار اللي أمدني بما يكفي من مشاعر ووجدان لكي أثور على الجدار نفسه. وكأنه حمل هذا الدور يمكن يسموه ثنائي الدور، هو منعني وحجزني ولكنه في نفس الوقت أمدني بما يكفي من إرادة وعزيمة عبر حبسي وراءه وخلفه. وإني عشت في ظروف قاسية جدا داخل المخيم، هذا الاكتظاظ والفقر داخل المخيمات للاجئين بيربي شباب قادرين أصحاب عزيمة وإرادة قوية، وهذا ما فعله الجدار، وهذا كان دوره الثنائي الجدار. أما الجدار فيما بعد فلاحقني إلى السجن، أنا تركته في المخيم ثم التقيت فيه من جديد داخل المعتقل. وجغرافية المعتقل يعني تلتقي بأشياء كثيرة وقواسم مشتركة عديدة مع المخيم، فقر موجود في الاثنين، ضيق موجود في الاثنين، ازدحام موجود في الاثنين، عنف موجود في الاثنين، انقطاع وحبس عن محيطك برضو موجود في الاثنين. وكأنه هذا الانتقال من المخيم إلى السجن أجى بشكل سلس وطبيعي، وقد يبدو هذا يعني جنون قول ذلك، بس بدأ وكأنه هذا الانتقال طبيعي من غرفة ضيقة في مخيم كنا نعيش فيها 10 داخل المخيم، هاي الغرفة في أنا وأهلي كلهم 10 في غرفة واحدة 3 متر ب 3 متر 9 متر مربع. فلما انتقلت على زنزانة صغيرة داخل المعتقل ما شعرت بالضيق زيادة عن اللزوم، أنا متعود على هذا الضيق. فهون تكونت هاي العلاقة مع هذا الجدار، هو رافقني إلى السجن، وتماما هذا الجدار اللي من أدواره الوظيفية حبسي وقهري وقتلي أحيانا داخل المعتقل، كان هو نفس الجدار اللي حماني وفي كنفه وفي قلبه وفي أحشائه وعلى رأسه وفي صدره وعلى ظهره. مارست كل عادات الجهر منها والسر، كل عاداتي مارستها في كنف هذا الجدار، وكان حامي تماما كما حبسني عن الدنيا، حبس الدنيا عني بكل ما فيها من عوائق وأحداث قاسية جدا أحيانا، هو حبسها عني كما حبسني عنها. هذه الدنيا بما فيها من مغريات حبسني عنها أيضا لكي يخفف عني وطأة فقداني لكل ما في هذه الدنيا من مغريات قد تغريني فيها، تجعلني أندم على إقدامي على ما فعلت ودخولي المعتقل. فهو حماني من هذا أيضا، هو أيضا كان عنده دور ثنائي، هو بالأول دور الوظيفي اللي كان المفروض أنه يحبسني ويقهرني ثم يقتلني فيما بعد، لكن أنا قررت أن أجعل له دور آخر وتقمص هذا الدور بشكل طبيعي وأصبح جدار حامي وساند وداعم. تفضل.
2: Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, quello rispetto alla relazione col muro, beh, anche quella è una relazione che nasce molto presto, molto prima dell'arresto. Nasce fin dall'infanzia, fin da quando vivevo in un campo profughi a Betlemme, nella città di Cristo, nella città della pace. Il campo profughi di Betlemme era separato non da un muro fisico in realtà all'epoca, ma era separato dalla città, eravamo completamente divisi, eravamo invisibili, noi non vedevamo quello che succedeva in città e nella città non vedevano noi, anzi il campo profughi aveva una geografia strana, era molto caotico, stretto, era affollato e probabilmente imbruttivamo anche un po' quello che è il paesaggio. Abbiamo rovinato il paesaggio ai cittadini di Betlemme, un po' mi dispiace. Tuttavia, noi vivevamo dietro a questo muro invisibile, ma tuttavia insormontabile, che faceva anche di noi delle entità invisibili. Nessuno ci vedeva, noi non avevamo forma, non avevamo spessore. Le persone quando guardavano verso di noi ci vedevano attraverso, vedevano dietro di noi. Noi non avevamo una presenza, non avevamo una voce, non eravamo una figura che si stagliava contro un qualche forma di sfondo. Anche nella morte, nel momento in cui morivamo, il nostro sangue non aveva colore, non aveva odore, non era percepito fuori da quel muro. Tuttavia, allo stesso tempo, quel muro ha avuto un ruolo che era duplice. Perché? Perché nello stesso tempo quel muro è stato quello contro cui ho sviluppato la mia rabbia, è stato il muro che mi ha protetto dal mondo esterno in qualche maniera, è stato quel muro che ha alimentato la mia determinazione, che mi ha dato la spinta per sollevarmi, per iniziare una rivoluzione, la prima intifada NDT, per iniziare una rivoluzione. È quel muro che mi ha dato l'energia, la determinazione. E devo dire la verità che anche il passaggio al carcere, a un altro muro, è stato un passaggio quasi naturale in qualche maniera. Quest'altro muro è un muro a cui sono arrivato e quando sono arrivato di fronte a quel muro, io già vivevo in una camera di 3 metri per 3 con 10 miei familiari. Di conseguenza, un ambiente stretto, la povertà, il disordine, l'impossibilità di avere un minuto di privacy, tutto questo era qualcosa che io già conoscevo, già vivevo. Per quanto possa sembrare terribile a dirsi, era come fosse un tragitto già segnato, già tracciato. E anche questo muro ha avuto un ruolo duplice nella mia vita, perché da una parte questo muro mi imprigionava, mi teneva chiuso, mi isolava dal mondo esterno, non lasciava che io vedessi cosa succedesse fuori, da una parte mi opprimeva, ma d'altra parte mi teneva anche al riparo da quello che succedeva fuori. D'altra parte ha fatto sì anche che non rimpiangessi tutto quello che avevo perso, scegliendo di ribellarmi e scegliendo di finire in galera in qualche maniera. È stato il muro verso cui mi sono rivolto, questo muro che mi ha anche qui mi ha rinforzato in qualche maniera. Anche in questo caso ha avuto un ruolo duplice nella mia vita e questa duplicità si è riflettuta dentro e si è riflettuta fuori.
0: Da queste premesse il libro prosegue in modo cronologico. La sua città, la città della pace, che si chiama così perché la pace non l'ha mai conosciuta. Il padre, la madre, la nascita di Nasser, sempre con pochi lancinanti dettagli. Per esempio le deviazioni che Nasser bambino fa per raggiungere il padre che vende stracci su un carretto per evitare di passare davanti alla scuola. E di questa vergogna Nasser scrive: «Non so se mi facesse vergognare di più il carretto di mio padre, pieno di false promesse, oppure proprio lui, mio padre, l'uomo che non aveva né i mezzi né gli strumenti per mantenerle». Poi il campo profughi, no. Quel primo muro che Nasser scavalca, l'adolescenza e sì, nel 1987, la prima intifada, la generazione delle pietre, di cui Nasser scrive, mostrando la stessa sensibilità che ha appena dimostrato preoccupandosi adesso in entrata per Elisabetta, scrive: «Noi palestinesi trovavamo il tempo e l'energia per occuparci delle preoccupazioni e dei problemi altrui, per essere solidali con tutte le altre cause, per piangere sulle loro rivendicazioni, per fare spazio sui nostri striminziti muri ai dettagli della loro sofferenza. Parlavamo tutte le lingue del dolore, eravamo dei bugiardi, ma credevamo alle nostre bugie. Quello fu l'inizio e la fine della bugia più bella in cui abbiamo mai creduto. Il concetto di bugia torna lungo tutto il libro, seconda intifada, Oslo, l'11 settembre, Obama. Cosa sono queste bugie, Nasser? E perché mi dici che il mondo che oggi ritrovi di bugie non ce ne sono più, ma c'è solo inganno? E poi aggiungendo una cosa da ingannatore, Nasser, ti devo chiedere di fare le risposte un pochino più corte perché siamo 6 minuti in là rispetto alla scaletta.
1: السؤال عن الكذب، فكنا بحاجة لبعض الكذب، وكنا مضطرين لكي نكذب لكي نصدق، لكي يتم تصديقنا. واخترنا بعض الكذبات القابلة للتصديق واللي الناس بيحبوا يصدقوها. كنا نحكي للناس كذبات عن فلسطين، فلسطين المحتلة ولكن القابلة للتحقق كفلسطين محررة. وكنا نقول للناس بأن فلسطين ممكنة وقابلة للتحقق، فقط عليكم القيام ببعض الأعمال وأن تدفعوا استحقاقات الإيمان بأن فلسطين ممكنة. إحنا كذبنا على الناس، قلنا لهم فلسطين ممكنة، كذبنا عليهم لما قلنا باستطاعتكم أن تحاربوا وتقاتلوا جنود مدججين بالسلاح بصدور عارية وأيدي مليئة بالحجارة، وصدقونا وذهبوا وقاتلوا بالحجارة وماتوا وامتلأت صدورهم بالرصاص اللي اخترقت أجسادهم. صدقونا وقاتلوا وحاربوا وماتوا في سبيل هذا التصديق. قلنا لهم ما في أي وزن للموازين الدولية وفرق القوى بيننا وبين إسرائيل، وكونها دولة نووية مع ترسانة حربية ضخمة جدا نحن قادرين على هزيمتها. قالوا لنا هي هزمت كل العرب وانتصرت عليهم في كل الحروب، فكيف بدك تقول لشعب عن دولة ومسخ من هاي النوع وكيان محتل قادر وقام بهزيمة العرب في أكثر من موقع، وأن تقنع شعبك بأنه هذا الاحتلال قابل للزوال ونحن قادرين على هزيمته؟ كذبنا، كنا احنا قادرين بأيدي مليئة بالحجارة وصدور عارية قادرين على هزيمته. وكانت هذه كذباتنا الجميلة واللي الناس كانت تحب تصدق، احنا صدقناها كلها وصدقناها، كما كذب الكثير من قبلينا. عمن حوتب كذب لما كتب دستوره، عمن حوتب كذب على الناس وعمل آلهة متخيلة ونظام اجتماعي متخيل وبنى على هذه الكذبات مجتمع وحضارة أثرها موجودة لليوم. الحضارات اللي جاءت فيما بعد كمان هي كذبات، اليونانيين كذبوا في الميثولوجيا تبعتهم، والرومان فعلوا ذلك وكذب. كل ما شاهدناه من تاريخ مبني على كذبات، ولكنها كذبات جميلة يعني بنحب نصدقها. ونحن كنا كذلك، آلهة صغيرة جاءت في بعض الكذبات وكذب وصدقها الناس وماتوا في سبيل هذا التصديق. فاحنا عجبتنا كذبات واغرمنا بهاي الكذبات، حتى جاء من جاء وجسد هاي الكذبات على الارض، ولكن للاسف جسدها بشكل بشع ما بيشبه كذباتنا اللي كذبناها. احنا كذبنا على الناس قلنا لهم فلسطين ممكنه، فلسطين البحر والصحراء والساحل يافا وحيفا وعكا وصفد، هاي فلسطين اللي كذبنا احنا على الناس لما قلنا لهم انها ممكنه. لما رأت الناس التجسيد البشع لهذه الفكرة، فلسطين في عالم الفكرة وعالم التجريد، شافوا أن التجسيد لا يشبهها أبدا، لا يشبهها تماما، وكان هذا يعني صارخ في وجعه للأسف. تفضل فؤاد، شطول عليك، طولت.
2: Beh, sono le nostre bugie nascevano dal bisogno, sono bugie che abbiamo scelto accuratamente, bugie che abbiamo scelto perché fossero belle, bugie che parlavano della possibilità, la possibilità che esistesse una Palestina libera, che ci fosse una liberazione, che finisse l'occupazione. Erano bugie a cui avevamo bisogno di credere, a cui le persone volevano e avevano bisogno di credere. Abbiamo mentito quando gli abbiamo detto che potevano affrontare una potenza nucleare con un sistema d'arma, un sistema militare immenso a petto nudo e con delle pietre in mano. Effettivamente queste persone ci hanno creduto e sono scese in piazza, hanno manifestato, hanno offerto il petto ai proiettili e i loro petti si sono riempiti di piombo e sono morti. Sono morti credendo in questa bugia, credendo in questa bugia che forse è anche un po' un sogno. E abbiamo venduto la bugia per cui la sproporzione non era importante, non erano importanti gli equilibri internazionali, che la determinazione, il desiderio di libertà, che la giustizia di questa causa potesse essere sufficiente per poter vincere, per poter avere una Palestina libera in tutta la sua geografia, nelle sue parti desertiche, il mare, nelle parti costiere, nelle campagne. Abbiamo venduto questa bugia e l'abbiamo raccontata a noi stessi, al punto che ci abbiamo creduto anche noi, perché era una bugia bella a cui volevamo credere. Del resto, basta guardare il passato, non abbiamo inventato niente. Anche prima di noi intere civiltà si sono fondate sulle bugie, intere culture, interi imperi, l'impero romano, la cultura ellenistica con la sua mitologia, il codice di Hammurabi, tutte bugie, tutte belle bugie che poi hanno costituito la spina dorsale di imperi che sarebbero nati, che sarebbero cresciuti, culture che ancora oggi sono là, che ancora oggi vediamo. Di conseguenza, le bugie sono sempre state e sempre saranno una parte importante del sognare e dell'agone politico. Fodor.
1: Una giornata la sua, Marshall.
2: Prossima domanda.
0: Poi tutto cambia. Nasser viene arrestato all'alba. Una prima prigione, il primo interrogatorio e ancora prigioni, interrogatori, la cella di isolamento, dove inizia a succedere qualcosa. Nasser pulisce la cella, dà nome a ogni dettaglio minore, scopre un nuovo vocabolario per cose antiche e il muro come ponte tra due mondi. Nasser inizia a scrivere, ma non ha foglio e penna. Detta la scrittura a voce in un telefonino nascosto, terribili le conseguenze se lo scoprono. Prima di entrare nella materia della scrittura di Nasser, ascoltiamo la scrittura nel suo farsi, registrata da Nasser in prigione, di nascosto, con quel telefonino.
3: لماذا لا تكتب على مثال فراء مثال فرصة فلم يكن في زنزانتي مكان أعرض إليه من زحمة السؤال وإلحاحه وقبضه مضاجعي نقطة تكتب فرصة عاد يقول فرصة وتبرع من النصوص ومما تدعيه أنت تكتب شيء تموت من حولك وبعد قليل لم يبقى في هذا الوجود إلا زنزانة وأنت نقطة غادرت كل الأوطان وقتلت ثوراتك وسيدت تلك التي نجت طافة خلاك ربك وحيدا ثم عاد ثم خلاك ثم عاد ولم يجدك طافة صار للحقيقة ألف وجه وأكثر طافة توقف الوحي وما عاد يرجع طافة لم يبقى من فلسطين إلا نون النهاية طافة عادك الحب في حبسك فتن الجدار صويعة ثم خرج وحده متسللا وخلاك مقتولا فاصلة اقتربت الشمس ويعيش الناس على صفيح ساخن.
0: Allora scrivo. La scrittura di Nasser, la lingua di Nasser. Non dovrei essere io a fargli le domande, dato che non parlo arabo, sarebbe stata Elisabetta Bartuli, che non è con noi, ma ha lasciato una domanda per Nasser. Questa è la domanda di Elisabetta. Il fatto di avere fatto frasi molto lunghe, che si intrecciano fra di loro, che si rincorrono tra di loro, ha una motivazione profonda? E Nasser, aggiungo solo una domanda a considerazione mia, che leggendo la tua prosa, io sento la prosa dello storyteller, del griot, della Edo, con queste liste, accumulazioni, e poi la prosa del filosofo, del sociologo, e poi la prosa del poeta, che, come dice dei poeti preislamici, per riferirsi a un paesaggio spoglio come quello del deserto, usano invece una terminologia vastissima e una precisione innamorata della lingua. E abbiamo sentito prima con Claudia Rankin, dovrei ripetere anch'io precisione come lei 5 volte, questa precisione che si applica anche a sentimenti profondi e un'estrema sensibilità.

0: Grazie Nadia.
1: Sì.
0: E Nasser, non sei qui con noi? Vivi una nuova vita, imposta, ingiusta, un nuovo muro, una moltitudine di muri. Però c'è il mare, ci sono delle scelte, una famiglia, una casa, dei corpi, gli uccellini, un'infinità di odori, di stimoli. E tutto attorno a te, come mi dici, c'è abbastanza sofferenza da permetterti di scrivere. Quindi come ultima domanda voglio chiederti come scrivi adesso, in questa nuova vita? E poi un'altra domanda che non posso non farti, anche se il tempo è relativamente poco, che però magari si collega, perché nel corso del libro, come ci hai parlato, come ci hai detto prima, si parla di queste bugie, si parla della seconda intifada, no? Che ha una generazione che ha respinto ogni discorso, ha respinto addirittura le bugie, ha combattuto da sola, e poi quello che succede l'11 settembre, e poi il grande narratore Arafat, e poi il 7 ottobre, e quindi come resisti adesso per la Palestina?
1: هناك علينا الأسئلة لازم أجيب عليها بعد ما تم تحريري. السؤال الأول كيف أعيش؟ السؤال الثاني كيف أكتب؟ السؤال الثالث كيف أحب؟ من غير ما أرتبهم يعني بأولويات، بلاش تزعل مني زوجتي نادية. وأي بعاني مشكلية بالثلاث. كيف أعيش؟ أنا رجعت كطفل بتعلم كل شيء من أول وجديد، أنا بتعلم كيف أمشي، بتعلم كيف آكل، كيف أدخل مطعم، كيف أدخل أوتيل. هاي اشي عمري ما عملته في حياتي، فانا عم اتعلم اعملها من جديد. في اشي ما عملته من قبل اصلا، يعني عشت في مخيم، انا عمري ما شفت اوتيل بحياتي. انا دخلت اوتيل اول مره هون لما تم احضاري من معبر رفح البري لاوتيل مباشره لاوتيل رينيسانس، فكانت مفاجاه عظيمه. ما عرفت شو بدي اعمل جوا هذا الاوتيل، كيف بيعيشوا باوتيل الناس، فكان اشي مربك. فانا بتعلم اعيش

0: من أول وجديد. السؤال الثاني هو كيف أكتب؟ أنا كنت في مكان مليء بالألم ومليء بالوجع، وأنا أقول عن نفسي دائما أنا رجل معجون بماء التعب، وأحتاج إلى مكان متعب وجغرافيا متعبة لكي أستطيع أن أمارس نفس نوع الكتابة اللي أنا بحب أمارسه، باستخدام نفس اللغة اللي أنا متعود عليها، هذه اللغة المعجونة بماء التعب زي أنا تماما. فإذا كانت الجغرافيا اللي عايش فيها خالية يعني من هذه العناصر، انا ما اعتقدش راح اكون قادر للكتابه، وهذا ما يجعلني اصر ابقى عايش في مصر هون ولا اغادر مصر، لان مصر عندها هذه المشاريات المتعبه والمرهقه. اينما تذهب هناك الكثير من مشاهد التعب والارهاق على وجوه الناس، بتضحك بس لكنها متعبه ومرهقه، وعندها اسئله معيشيه عديده لازم تجاوب عليها كل يوم، واحيانا لا تجيب على 1% من هذه الاسئله كل يوم، بتحملها لليوم اللي بعديه. هذه الأجواء أنا بقدر أعيش فيها وأكتب فيها، أنا متعود على هذه الأجواء. فهذا سؤال أنا كمان لازم أجاوب عليه. السؤال الثاني لازم أجاوب عليه هو سؤال نادية، وكيف أحب نادية؟ أنا تعودت أن أحب نادية من زنزانة ضيقة بلا فواصل بيننا وبين حائط زجاجي، لا ألمسها ولا أقبلها ولا أعانقها ولا أفعل أي شيء من هذه الأشياء. وكان سهل علي أن أحبها آنذاك في البداية، سهل جداً، لأن ما بيني وبينها كان فراغ كبير، كنت أعبيه بكل الأشياء الجميلة ممكن تتخيلها، بكواكب غير موجودة، بنجوم ما حدا سماها بعد. هاي كانت الطريقة اللي كانت تفصلني عن نادية، لما كنت أروح أشوفها كانت ترافقني كل هاي الأشياء، كواكب ونجوم وأقمار، خلال ذهابي لزيارة نادية في غرفة ضيقة بتجمعنا أنا وياها وبيننا حائط زجاج. كان حبي لها مذهل، وقدرتي على التورط عاطفيا فيها كان مذهل جدا. بعد التحرر والقدوم إلى مصر، اليوم أنا بحب نادي بكون راجع من محطة البنزين ومعبي بنزين، أو رايح على السوبر ماركت وشاري حليب أو أوت ميلك زي ما بسميه نادي، ومش عارف لك على الرفوف لأني بعرفش يعني أوت ميلك، جننتني بالأوت ميلك فما عرفت، رحت جبت لها مش عارف جبت لها إيش ثاني يعني. فأنا بدي أحب نادي وأنا غرقان بهي التفاصيل، أنا ما بعرف عنها شيء. ويمكن فسرت هذا الكلام لنادي في محادثة، لأن أصبح يجب أن أحبها بطريقة جديدة، ولازم ألاقي هاي الطريقة مع وجود هاي الفواصل الكثيرة اللي بيننا، هاي التفاصيل اليومية والحياتية والمعيشية اللي بتواجهني كل يوم. كيف يمكن أن تحب أحدهم وبينك وبينه كل هاي التفاصيل؟ يعني ما بتوصله لن تمره، حتى إذا أقدمت على تقبيله وحتقبله بشكل فاشل يعني، وحتكره قبلتك يعني، ويمكن تجلدك عليها يعني، لأنك متعب ومليء بالأسئلة. فالحب في هذا الزمن واو، يعني بده مجهود وطاقات مذهلة لكي تكون قادر على الحب، وأتمنى أن يكون لساتني أملك هذه الطاقات، لأني أريد أن أحب نادية كما أحببتها من قبل. الموضوع مش مستحيل، بده تعب يعني، ويا ريتها تصبر علي شوي لأن الأحيان بتستعجلني. تفضل هو.
1: Beh, innanzitutto grazie per questa domanda, che in realtà sono tre domande, perché sono tre le cose che devo imparare a fare di nuovo dopo la liberazione. Devo rimparare a vivere, devo rimparare a scrivere, devo rimparare ad amare. Partiamo dalla prima, rimparare a vivere. Beh, di fatto per me uscire dal carcere è stato più o meno come tornare all'infanzia. Qualsiasi cosa io faccia, qualsiasi esperienza per me è nuova o è diventata nuova, perché tante cose non le ho mai fatte, perché io vivevo in un campo profughi, ad esempio. Io non ero mai stato in un albergo. La prima volta che sono stato in un albergo è quando c'è stato lo scambio dei prigionieri e dal valico di Rafah mi hanno portato al Ranson Hotel. Io non ho idea di come ci si comporti in un albergo, io non sono, ma non ho idea neanche di come ci si vesta in determinate occasioni, di come ci si comporti al ristorante, di come ho delle serie difficoltà. Sto ricominciando a imparare, ma comunque questo vuol dire anche che ho anche molte occasioni di stupore, mi è tutto nuovo e quindi come un bambino ho degli occhi non abituati a quello che ho intorno. Per quanto riguarda lo scrivere, anche là, io ho sempre scritto nella cella. Sono un uomo che è anche qui uso di nuovo il verbo impastare, sono un uomo impastato nel dolore, nella sofferenza della mia esperienza di vita, e il luogo, la cella, era anch'esso impastato di quel dolore, della sofferenza, del sangue e di tutto quello che vi dicevo prima. Quindi tutto questo si rifletteva nella lingua, nel modo di scrivere, che è il modo in cui io voglio scrivere. Tuttavia, Adesso invece vivo in un mondo diverso, i muri sono differenti, i muri intorno, gli ostacoli, le cose che vivo sono molto differenti. Come fai a scrivere quando stai lì che pensi a dei dettagli della vita che francamente non... Quindi ho pensato che probabilmente devo trovare non voglio trovare un nuovo modo di scrivere, voglio evolvere il modo che ho. Quello che mi piace di scrivere, di conseguenza anche il luogo in cui mi trovo, la geografia che mi circonda mentre scrivo, in qualche maniera deve rispecchiare questo mio desiderio, questa mia aspirazione. E devo dire che in realtà anche al Cairo ho trovato i miei muri, ho trovato le mie sofferenze. Anche qui vedo persone che magari camminano sorridendo, ma che sono schiacciate dalle preoccupazioni, dalla depressione, dai mille e uno problemi quotidiani che ogni giorno si pongono e che spesso non riesci a risolvere durante una giornata e te li porti appresso fino al giorno dopo. Quindi c'è questa sofferenza, ci sono questi muri, c'è qualcosa, e quindi reinventare il mio modo di scrivere è possibile. Così come per quanto riguarda l'amore. Beh, io ho conosciuto l'amore dentro una cella e devo dirlo, era facile, perché io e Nadia ci vedevamo in questa stanzetta separati da un muro di vetro, un muro di vetro trasparente. Non ci potevamo toccare, non potevamo abbracciarci, non ci potevamo sfiorare. Tuttavia, tutto il tragitto tra la cella e la stanza dei colloqui era un tragitto fatto di mondi nuovi, di stelle, di sogni, di cieli. Era qualcosa di stupendo, di onirico. Arrivavo ed ero carico di queste stelle che mi avevano accompagnato lungo la strada. Adesso, quando incontro Nadia, magari prima ho fatto benzina, ho passato un'ora al supermercato a capire cosa diamine fosse il latte di avena che Nadia vuole tanto, e non capisco che diamine è questa avena. Quindi ho cercato di comprare una cosa. Comunque, anche qui il cielo, le stelle ci sono ancora. Io voglio continuare ad amare Nadia come ero abituato a fare, come l'ho amata prima. Certo, forse dovrò chiederle un po' di pazienza perché mi dovrò adeguare. Lei ha un po' fretta, spero non si arrabbi per il tempo che le chiedo. Comunque devo rimparare a vivere, devo rimparare a scrivere e devo rimparare ad amare.
2: Nasser Abu Sroor.
1: هلا فتحوا الكاميرا على الصالة وهلا هن شايفينك الجمهور هلا شايفينك من قبل ما كانوا شايفينك هلا بدهم ينقلوا الكاميرا مشان يفرجوك الجمهور تماما مثل ما شايف المسرح مالي مليان
0: شكرا، grazie.
1: لا. Grazie mille.

0: mi sono tu il camera.
1: Marhaba, ani Marina. Nasser, I am very pessimistic about peace, but if there is peace tomorrow, next month, inshallah, what's the first thing you're going to do, inshallah? Qual è la prima cosa che farai, Nasser, se, come io non credo, ci sarà domani la pace?
2: حبيبي ممكن تكرر السؤال كمان شريف. نعم. واو. واو. إذا إجا السلام على شكل الذي أريده، أي السلام بالنسبة لي كفلسطيني، يعني أن تحرر فلسطين كاملة. إذا كان هذا السلام الذي سيأتي فسوف أعانق كل بني آدم، كل شجرة، كل حجر، كل بحر، كل شط، كل صحراء، كل حبة رمل في هاي البلد. هذه البلد أنا كنت مستعد من أجل كل هاي العناصر اللي ذكرتها أن أموت أكثر من مرة، وكنت أنا أموت أكثر من مرة خلال الانتفاضة الأولى وخلال الاعتقال. سواء عن كل هؤلاء لأني بحاجة إلى عناقهم، لأن لم أعانقهم طويلا. يعني بالبداية كنت في المعتقل والآن في المنفى، فأي فرصة للعودة بعد تحقيق هذا السلام فأنا يا ريت، فهي الأفعال اللي حقوم فيها. أما إذا كنت أطر السلام مع دولة الكيان ودولة الاحتلال، فهذا يعني مطلب للأسف، يعني حخيب أمالك وهذا لن يحدث. هذه دولة لا تريد السلام وتنفي عن نفسها أي شيء اسمه سلام. هذه دولة إبادة ودولة بطش وتقتيل، هذا ما تفعل وهذا ما تحترف. فليس هناك ما يقال بيننا وبينهم ما داموا على هذه الحالة، ما دامت إسرائيل تعلن نفسها كدولة إبادة ودولة قتل وآلة قتل سمينة جدا وفتاكة جدا. وكلنا رأينا في سنين الحرب كيف فتكت إسرائيل بأكثر من 100,000 فلسطيني دون أن يصاب، حتى دون أن يصابوا بالقلق. ناموا كويس بهذيك الليلة بعد ما قتلوا 100,000 فلسطيني، ناموا بهدوء، تناولوا عشاءهم وإفطارهم بهدوء، قبلوا أولادهم ودوهم على المدارس بهدوء، فعلوا كل ذلك بينما 100,000 فلسطيني تحت الأرض والبقية المليونين اللي في غزة فوق الأرض ولكن في مقابر. هذا ما يفعلون الآن. فعن أي سلام سنتحدث مع هؤلاء ما داموا على شاكلتهم هذه وعلى عقليتهم ها؟ فإذا بجاوب هذا السؤال تفضلي. شكرا على السؤال.
1: شكرا. Thank you.
0: Ora, grazie per la domanda, come si era capito. E beh, se arrivasse la pace, quella che immagino io, cioè la completa liberazione della Palestina, beh, penso che andrei ad abbracciare ogni singola persona, ogni singolo albero, ogni ramo d'ulivo, ogni granello di sabbia, ogni mare, ogni lago, ogni palazzo. Ho bisogno di abbracciare ogni angolo del mio paese, della Palestina. Vorrei tanto abbracciarli per tanto tempo, per sentirli. Del resto io... sentire questo paese per cui io ero disposto a morire durante la prima intifada e durante la mia prigionia sono morto più e più volte per questo paese, e oggi che sono libero sono comunque in esilio, per cui sicuramente la prima cosa che farei sarebbe andare ed abbracciare tutto e tutti in quel paese. Ma se per pace intendiamo la pace con quell'entità, con l'entità sionista, a me dispiace farvi togliere le illusioni a chi pensa che questa pace sia possibile, ma questa pace non è possibile, perché si tratta di uno Stato le cui fondamenta, la cui origine è di per sé genocida, è di per sé uno Stato che eccelle nella sua macchina di distruzione, nella sua macchina di morte. È uno Stato che negli ultimi 2 anni ha dimostrato chiaramente, con l'uccisione di 100,000 palestinesi, per aver messo sottoterra 100,000 palestinesi, ad aver tenuto i 2 milioni di palestinesi di Gaza che non erano ancora morti nelle condizioni in cui sono oggi e che continua a vivere così. È un paese in cui le persone, dopo aver fatto questo, dopo che questo è stato fatto in loro nome, vanno a dormire tranquille la sera, mangiano serenamente, serene, cenano serene, la mattina accompagnano i figli a scuola, un bel sorriso, abbi una buona giornata figlio mio. In quella situazione non è possibile, non è possibile, non è immaginabile che ci sia una pace con una entità che di per sé nella sua natura ha questo, al genocidio, alla distruzione. Per cui non è quello, non è quella la pace, non, bisogna capire cosa intendiamo per pace. Una pace che sia la liberazione della Palestina è una cosa, una pace che riconosca l'esistenza o il diritto ad esistere in qualche modo, questa è una frase mia però, adesso da traduttore, quindi questa è una mia frase, voglio specificare, una pace che accetti questo stato genocida per, così com'è, non è pace.
2: Grazie.

0: Buongiorno e ci spiace molto prima di tutto che lei non ha potuto essere qui con noi proprio per i condizionamenti generali. E una breve domanda che io vorrei farle è: lei da noi cosa si aspetta? Siamo qui in un bel teatro restaurato, andiamo fuori, abbiamo una vita diversa da quella che ha avuto lei. Cosa possiamo fare? Noi cerchiamo di fare qualcosa, ma lei cosa si aspetta da noi? Shukran.
1: أنا أدعي دائما ولا زلت أدعي بأنه الغرب بحاجة إلى مشروع ثقافي جديد، بحاجة إلى مشروع معرفي جديد. لأن بالسابق وكل العقود السابقة ما كانوا يشوفونا، أوروبا ما كانت تشوفنا، أمريكا ما كانت تشوفنا، ننزف ونزفنا لا يرى ولا يسمع وليس له لون، نقتل وجنازاتنا وقبورنا لا ترى ولا تشاهد، نذبح ونباد ولا أحد يرفع صوته عاليا إلا في حالات نادرة. فأجى الوقت إن المجتمع الدولي وخصوصا أوروبا اللي احنا يعني تبنينا كثير من مفردات الثورة اللي حدثت في أوروبا، تبنينا مفردات الحريات والمساواة، كلها تعلمناها وأخذنا منها وكنا قادرين احنا كفلسطينيين واحنا تحت الإبادة أن نتضامن وجع موجود في كل هذا الكون. أنا أذكر في 1994 في معتقل العسقلان تضامننا مع راهبة فرنسية أشعلت في نفسها النار في شوارع باريس لأن احتجاجا على تعرضها للعنف الجنسي من قبل أحد الرهبان في أحد الأديرة. فتضامننا داخل المعتقل مع هذه المرأة، كنا قادرين على فعل ذلك. ليش احنا نتضامن مع كل وجع موجود خارج فلسطين وخارج فلسطين لا يتضامن مع اي وجع في داخلها؟ ليش العالم متنكر لهذا الوجع من 100 سنه واحنا بنعاني ونقتل ونذبح ونباد وما حدا بيرفع صوته عاليا؟ بعض الاصوات الخافته هنا هناك، وانا طبعا بشكر كل حالات التضامن اللي جاءت في خلال الحرب وما بعد الحرب، ولكن هذا وحده لا يكفي لأنه إسرائيل ما زالت في مكانها وتمارس نفس السياسات. الآن تقوم بإبادة إسرائيل وتهجر وتنفي وتقتل، ما تغير في سياساتها شيء. فما فعلناه خلال الحرب من بعد التضامن ما كان كافي، توقفنا عن التضامن بعد الحرب كمان غير مقبول. على الغرب أن يعيد سياساته، على أوروبا أن تعيد سياساتها وأن ترى فلسطين من جديد، أن ترى الفلسطينيين من جديد، أن تدعم هذه القضية بكل الوسائل، بالسياسة بالاقتصاد وبالثقافة. فيا ريت تشوفونا من جديد ولا نعود شفافين في عيون المجتمع الدولي في عيون أوروبا. يا ريت تفضل.
2: Beh, io ho sempre sostenuto che l'Europa abbia bisogno di un nuovo progetto culturale, di una rivoluzione culturale, perché quello che vediamo è che di fatto, per usare una parola che ho usato anche prima, noi siamo trasparenti, non siamo visibili, le sofferenze a cui siamo esposti, lo sterminio, ormai è da quasi 100 anni insomma, che va avanti questo tentativo di espropriazione e di sterminio la popolazione palestinese. Abbiamo vissuto guerre, abbiamo vissuto molti casi, i nostri funerali sono invisibili, i nostri morti non si sentono, il nostro sangue quando viene versato è come se fosse trasparente, invisibile anche quello. Tutto questo è incomprensibile soprattutto per noi che invece abbiamo visto che siamo stati capaci invece di manifestare la nostra solidarietà, di sentire il dolore altrui. Ricordo per esempio quando ero nel carcere di Ashkelon nel 1994, quando abbiamo manifestato la nostra solidarietà ad una suora francese che si era data fuoco per le strade di Parigi dopo aver subito un abuso sessuale da parte di un prete in un convento. Ma non è un caso isolato. Noi abbiamo avuto la capacità di riuscire a sentire il dolore altrui, eppure ci sentiamo invisibili. Solo in certi rari momenti o certe rare persone alzano la voce, ma di fatto la gran parte del tempo siamo trasparenti, invisibili. Questo ci fa particolarmente male quando viene dagli europei, perché dalle rivoluzioni europee, dalla cultura europea, tante cose ci hanno anche ispirato nelle nostre rivoluzioni, l'idea di uguaglianza, di fraternità, gli ideali delle rivoluzioni europee dell'Ottocento, del Settecento, li abbiamo ereditati e li abbiamo fatti nostri. D'altra parte non vediamo invece questa capacità di empatia, questa capacità di solidarietà. Poi voglio comunque ringraziare tutti e tutte coloro che si sono spesi in solidarietà, che hanno fatto del loro meglio, ma lo Stato di Israele è ancora là, continua a usare le stesse tattiche, la stessa politica, il genocidio continua, magari con tecniche diverse, ma comunque continua, non si è mai fermato un attimo, ci sono ancora gli sfollamenti, ci sono ancora gli attacchi, ci sono ancora le persone che muoiono. La politica israeliana non è cambiata e la solidarietà che ha raggiunto il suo picco durante l'ultima guerra già adesso si è affievolita, e anche questo è inaccettabile. Ci si aspetterebbe che l'Europa faccia pressioni vere, cambi la propria politica rispetto a Israele, veda davvero la questione palestinese, utilizzi ogni leva, la leva economica, la leva diplomatica, anche quella culturale, per cercare di cambiare la situazione.
1: La legge va a cambiare, Fat. Sì, ma solo una cosa piccola. Israele non si tratta di سياسات الإبادة هاي إلا إذا شعرت إنها إذا مارست هاي السياسات ستدفع ثمن، لكنها لا تدفع أثمان مقابل كل سياسات الإبادة، لا تدفع أثمان، تدعم، تعمل إبادة في غزة في فلسطين وتدعم ماديا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا، تدعم لحتى اليوم في الإبادة دعموها، وبعد الإبادة بيدعموها، لن تتنازل عن سياساتها ما دامت لا تدفع ثمن هذه السياسات. هذه الجريمة ما بتدفع ثمنها، فقط إذا شعر بأن أوروبا وغير أوروبا وأمريكا والغرب بشكل عام سيعاقبها على سياساتها هاي وستدفع ثمن باهظة نتيجة لهذه السياسات، فقط حينها ستتوقف إسرائيل عن سياسات الإبادة والقتل، فقط حينها. يلا ندفع إسرائيل أثمان، هكذا يجب أن تقرر أوروبا والغرب كامل. يلا ندفع إسرائيل أثمان، وإلا فلن تتنازل أبدا عن سياسات الإبادة. تفضل فاضل.
2: Un'ultima considerazione: Israele non paga mai per le conseguenze delle proprie azioni. È per questo che non rinuncia alle sue politiche genocide, e le porta avanti, continua anche a evolverle. Perché di fatto qualsiasi cosa avvenga, qualsiasi cosa faccia Israele, non paga mai le conseguenze delle proprie azioni. Durante l'ultima guerra di sterminio, durante l'ultimo genocidio, non solo non ha pagato le conseguenze per quanto ha fatto, ma è stata supportata, sostenuta economicamente, diplomaticamente, militarmente. È stata costantemente sostenuta durante la guerra di sterminio e anche dopo. Per quale motivo Israele dovrebbe cambiare la propria politica se non c'è nessuna conseguenza per qualsiasi cosa faccia? Allora facciamo pagare ad Israele le conseguenze, il prezzo delle sue azioni, il prezzo dei crimini. Se Israele considera che proseguire in una politica genocida vuol dire dover pagare un prezzo per mano degli Stati Uniti, per mano dell'Europa, per mano della comunità internazionale, allora potrebbe cambiare qualcosa, potrebbe fermarsi, ma l'impunità totale di cui gode Israele è di fatto una luce verde, e questo vuol dire che niente potrà cambiare a meno che Israele non sopporti le conseguenze delle proprie azioni.